0: نك مش وصلنا مش من صور الرقاشه بلاش عشان بيرنا باتشو سيرواني ايوازا كوجبا لا وانا ريف كورك على سبره بركا نمرو كاسكور بتسبر كاتشو سوغري مالي كاتانكا يجري لي بيسا كوري لا وانا تسكر في رمان بوندر لا فيسبوك وكان كوري زماني ايغا سبر برفانا منا انا مانا بلاسينغ نا غراسين بوندر لا وينا ايغا سبا تشا دبامبيل بوندر لا جندا ورن كاس ذا نس كور لا كاتسين تسين كاس لي فيت كونفنت شو ما على ما تاج الكاس بيكس سوينا باسن وانا بان بوسا انا بغير وان دون افهم كام وكوا على ايان بيكس تشي تي ماما كانسو انا بوندر لا وانا فلك مش وسوغرا مو فاد بوني لنا وين انا اي بكره منك سنه فاد راكا اوريت مان لا وان اجري ماما كانسو فما من فاد برغنا badla madonga la certain feel landulanga manda cherika sima face mila so fambe mila bill line la mkesa sna ne mla zan kesa sna jet but mo wanyi sna rusa view and fanele magoda la gamko ne mkesa la wina ash go besha matema ne bodi kamne gidi se bitu am kata ko fuga ya mboni la madonga ko kwana makapori ne mboni la kashko kwani ka atm la mzan go sna mboni la ngana kwa la ka ikwila love ka tulo ne colman colman show ban mboni la kam dabula la asala ne pelengende evinas mabundi ne mboni la ngana kwa la kankobe ash go din mkesa sna gasa choga last and the bundle when I got Jim Jones in cases then la pogola Calvin McCann is in the bundle la jimbo fana ne kebura mana rasara no garin kar ne bundle mana triple r merkuna la ga dunam ko ni la ne bundle la wana kabisha suka na mata la ga makosha wasal je makabo ba famba na mena fere bar bandan dal kuna la ka ar la ga la kan pagani ne ela bona bona bar kore ga bisha suka na mpora muri fo ko bisa bar famba na mena fere la bona ka ngona ko suka na munhla bona famba na mena bar kuna on la nta kahle ela shakure bona mpora muri fo famba na mena bar la zorwani apa zorwani apa emre nje ndo ga manda cherga si shomane si si bay famba na mena ko la dotu ndo ko se sna ga se ga tsiki tsika na mno fana na so za isaya sadi fi na ko so famba na mena bar la ka ele que está se lavar que se deve legal mas já escreve lá que se fulana né adam que se gasta do can golden mas fama member la section f baba din job section f que se gasta na manhã que ela gosta bem na ini agora na sorte do bonde lá na la gang como tudo to be and sort of new kuman mana betla é mana bonde né é barcha somas da minha aí anybody la wana mena ndala ko vela haka na mana kesa kasi la ki gefa mshengwi ela kana bela na mkesa la wana kasi kama poa robo fana mana kwa kwani wanto wato mkesa kasi naki as no poison makuba na mkesa mena ndala pichuri la aka kurkan kuris faso gani mkesa bebe e kami na mkesa zile bebe ka wana rebe sukra kata ne ena kis no poison makuba ne as is ka fuma na kesa stena fuma na mena ndala vela la kama mhlaba la kama mhlaba film la ashko dira nimkese kase mana bomba no sinye ko la ka bo 14 pin nimkese na wona timen mathe and rasika view kase tebo ho chaka afa bana bana ka gaul la gravelin la kese ni sudabek sibi sarab jangwe na kase kona mo sa tungwene ngkateko and ngwele la kamte di nyog glass la mbodi kase and mona fana dan care baloi aval don di gori kuna la do carla a good man sam ni mbodi kase na wena ne lango be spekla roli majozi afa hada bana chi chabra ban kese ne amkanani shnangani انا مكسه سنه ولا كسكرام تلقى فبنا من كان قرقص كرام تلقى سموز موزيس سوستينا لمكسه لكان كو ريكاردو من كسه سنه جويس ماغاره ماغارا لاشي بيتشين بيتشيني لوكاو دورو كما ما ذيك اسكا شلن جلن بودي كاتلن ولا كسكرام تلقى سي بيشرب زوين انا الا كما ساعتي تلقى سي بوتو هيم جاشو بان مكسه سنه ولا كسي مشو سكرام تبع مين سنه كاحله يلا كده فما شي كسي تشالنج دومو اما شاب انا مكسه للكا كاجوسيف انا مكسس لك من نسيت هذه بيت ملك لا كم لابون كسي مكسر زوين غسل لك الحنيك لا عندك اشكول يبقى من فنان منا لا بك اشكول شام جيم هاي سكول يبقى من فنان منا تيمبا غاجين لو فغاسي فرين جوي شيل مكسس دبا اور غاسي ما سمر كونفيرم كسي مكسر زوين انا انا من كونفيرم كسس نين غاسي بفوز برز ما كوبا انا بنا كونفيرم من فعل لا جامي ستريت لا لا تو كوتا بلوك 4 جود مورنينج يا ندير ما جوب بلا غاسي I'm Kachani Junior Bafumara Mena Mena Nkobo Lawa Laka Nkobo Goshani na Asuka Mkwese Tuka Maumani Nkwese Snede ne Masindi Batziba Ndira Ndurika Manda Pacha Kuma Maguvuni Liga Umchizi Ofa Manini Rote Ndurika Manda Faga Ndira Kwa Kifamba Shungwa Fede Kwa Kwa Sukura Mfele Lano Big Shura Mena Soro 6-0-8-7-5-9-4 Nafamba Mena ne
1: Raja Waka Maka Iwe
0: Ay Nafamba Me
1: Ay Tawano Na Madiamu Raja
0: Eh Nishendi Nishaka Naka Iwe
1: Ah, sem jamjeri ya kwale ka kuzala kwa wona.
0: Ni akholomo.
1: Ah, abinta ba Amerika hle kuhlakala we.
0: Ah, nga kuna mbo.
1: Eh, nga kuna sikoma zidekela makona bata kuna bomba, tata wa mwana a kopela ka ntaba ni gari ku tendisene.
0: Mati wona.
1: Eh, ku ntaba ni mehavulu unwanyeni ku saseka.
0: Mati wa sesekale ba.
1: Hiswa una radio wo men na bandla zwa duma hiswa vanhu ku yini.
0: Right, get one to the other shade, but the Rajan Kobel and the Mixer Grounds and Nirkwana, never Mixer Grounds and Nikeniko, Ebebem, Ekaba Pabunanga, Opabananga, Simon Masangani, Alakan Gobam Gangani, Wakamakam, Banabirwai, Manlina, Evukakan Gobam Gangani, Wakamakam, or Dankin, Kasasa Banomina, Evangan Gadisabu and the Gamisha Sukramatan, the National Magazine of Green Bona Kaya.